0: Kiringaw FM, Coastal Limbahan, Boros, Luzon. Talamusa, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapaylaan, pasan-pasan, makikinangaw. Makinangaw Kiringaw FM, mayad frequency siyam na hapadam 4.2 MHz, mayad lunapahat karalado. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dot may lumok. Makinangaw, ibdapur. Dapat magansak, kayko, dapat dot mirumaruma. Hinang ka na po, kinanghano, Kiringaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, Boros, Luzon.
1: Dali lo ka sa limbahan Boros Dusun Kluhoy Aramaybo Mayad Facebook Kiringaw FM on TikTok Kiringaw FM Aramaybo
0: Doa Doa sekira harap tamus kapuhan
2: Bismillah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
0: يا الله مكيانو أكو من تتكا كسنوان من تدوموس ديتي أم إتناويد ناكي دوموس ديتي مكي تنغوليك أكو من تدكرا تند دوموس ديتي أم إتناويد ناكي دوموس ديتي سليحان ندا إتي سباقي دوموس رحمت إتكا بغاويد كسنوان أم أقل

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.